بجهنم أقف كل مات أتطالن عدنان نجيك موت يجي منقصت ما يغنيات الفتن.